لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم،

عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.

إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء

0: أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وعند سماع صفارات التحذير الثانية عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.
1: بعضهم لهم سلوم معينة، لكن الدارج يعني الوارد عندنا أشياء كثيرة. فمن واجباتك أنت كضيف لنيت ودخلت مثلاً

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله،

0: لهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين اف ام على هواك.
3: عيش اجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود، تطبق الشروط والاحكام.

0: لنا بعد غيابك يا حبيبي.
1: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 إلى 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 إلى 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: آنه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو باد. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.
1: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 إلى 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يومياً على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، صباح التجدد والسعة والانشراح. صباح نسأل فيه من الله إن شاء الله يكون يومنا ضمن هذه المشاعر الراقية اللي فعلا فيها تجدد إيجابي في يومنا وطاقتنا ونفسيتنا، فيها سعة في الصدر وسعة في الرزق وسعة فكرية وانشراح في قلوبنا وتيسير في أمورنا. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح كل الخير، وصباحنا معاكم رفرش جميل. راح أكون معاكم أخذكم نورة بوشوك برفقة المخرج راشد عليوي في رفرش من الساعة 9 للساعة 10 من الأحد إلى الخميس.

اليوم مستمعينا إن شاء الله راح نتناول عدة مواضيع. راح نتكلم عن برجر الغالي اللي يبيعونه في إسبانيا اللي يقدم بسعر يعني يعتبر من أغلى البرجرز في العالم وسعره أغلى من سيارة. يعني أنت لما فكر تأخذ سيارة أحسن ما تروح على المطعم تأخذ برجر تأكله وبعدين ينهضم، فما ينفع. فراح نقول لكم التفاصيل وليش هو غالي هالقد وشنو رياكشن الناس أول ما سمعت الخبر، أول ما درت عن هذا السعر. راح إن شاء الله نقول لكم إياه بعد قليل. وراح نتناول دراسة جديدة تحذر من الإيقاع السريع أثناء القيادة لأنها تؤثر على سلوكيات السائقين. يعني إذا بتطلع بالسيارة بتسوق مهم أنك تختار الموسيقى اللي تهديك مو اللي تزيد خليك تبي تزيد السرعة وتدوس الريس، تمام؟ أيضا راح نتكلم عن موضوع أو سؤال راح يجيب على هل تشتري ما تحتاجه أم ما يهدئ مشاعرك. أيضا راح ننقل لكم خبر يقول أن إشغال الدماغ بالهاتف في أوقات الفراغ مرهق مثل دوام العمل. يعني أنت أول ما تخلص دوام تروح البيت بعد تنشغل بالتلفون يكون مرهق للعقل بالضبط مثل دوام العمل. أخيرا إن شاء الله راح نتكلم عن وظائف غريبة موجودة فعلا ورواتبها ممكن أن هي تفاجئك. كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

درجة الحرارة الحالية مستمعينا هي 38 درجة مئوية، العظمى راح تكون بإذن الله 44 درجة مئوية، وتقريبا يعني راح تكون في تمام الساعة 12 واحدة في هذه الفترة راح تكون درجة الحرارة في يعني أعلى نسبتها. أما أدنى درجة حرارة راح نشهدها اليوم هي 28 درجة مئوية. جو نحار خلال النهار ومعتدل بوجه عام خلال الليل، الرياح متقلبة الاتجاه من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، ولكنها شمالية بوجه عام من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة خلال النهار. حالة البحر من قدم إلى 3 أقدام. أما بالنسبة حق الرطوبة النسبية الحالية فهي 23%، العظمى 75% والصغرى 10%. موعد شروق الشمس ما زال مثل 3 أيام في تمام الساعة 4:44 صباحا، وغروبها بمشيئة الله أيضا ما زال منذ 3 أيام على نفس التوقيت، راح يكون بإذن الله في تمام الساعة 6:29 مساء.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو ريفرش بسيط وابتسامة.

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا وحياكم الله، وسعيدين جدا بوجودكم ويانا. وخلونا نقول لكم هذا الخبر الطريف. تخيلوا أنكم تدفعون ثمن سيارة صغيرة مقابل شطيرة برجر واحدة. هذه بالضبط اللي قدمه مطعم إسباني بعدما كشف عن أغلى برجر في العالم بسعر ما يقارب 11,000 دولار أمريكي، يعني تقريبا 4,000 دينار بحريني. 4,000 شنو نوع السيارة يجيب راشد؟ شنو أنواع السيارة اللي يجيب 4,000؟ يعني كذي نقول

0: سيارة صغيرة شكلي ما.
1: أوكي نوع من أنواع السيارات ما نقدر نقول لكم سوي دعاية بعدين. المهم المثير في القصة مستمعينا أن البرجر لا يحتوي على رقائق الذهب أو أي إضافات استعراضية معتادة، بل يعتمد على مكونات نادرة جدا، وتجربة تناول حصرية صممت لتكون استثنائية بكل معنى الكلمة. صاحب الفكرة هو الطاهي الإسباني اسمه بوسكو خيمينيز، اللي أمضى نحو 8 سنوات في تطوير هذا الوجبة، وهو يؤمن بأن الفخامة الحقيقية لا تكمن في المظهر بل في الندرة وصعوبة الحصول على التجربة، يعني ولا يمكن الصيدون الانكريدينت الموجود في هذا البرجر. الأغرب مستمعينا أن البرجر لا يمكن طلبه من قائمة الطعام، مو موجود في المنيو ولا حتى حجزه مسبقا، لأنه يقدم فقط، انتبهوا، يقدم فقط بدعوات خاصة لعدد محدود من الضيوف، بينما تبقى معايير الاختيار سرية. ليش كل هالخصوصية ما ندري، بس هم معطين البرجر برستيج عالي جدا. المكونات تشمل 3 أنواع من أفخر اللحوم في العالم، إلى جانب جبن أوروبي نادر وصلصة خاصة مصنوعة من يعني تشيدي نكهات حلوة، وأيضا يحيط المطعم معظم التفاصيل يعني بسرية تامة، يعني كل شيء تحسون أنه هو برايفت وغريب والكريدينت ما حد يقوله، بس أن كل شيء فاخر تمام. وبهذا السعر القياسي انتزع البرجر الإسباني لقب الأغلى عالميا، وأثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثير من الناس هل يمكن أن تكون أي وجبة مهما بلغت فخامتها تستحق فعلا 8 سيارة؟ إي ولا لا؟ أنتوا إيش رأيكم؟ شنو تحسون؟ يستحق ولا ما يستحق؟ راشد إيش رأيك؟ يستحق؟ ما يستحق؟ أنا أقول يستحق، ونشوف هذه 8 سيارة شنو، لازم نكتشف بعدين عقب نقيم، عقب نعذرب ولا نمدح، أمشي نجرب تجربة جديدة. ولكن يعني شوفوا هذه الغرائب العجائب اللي موجودة حول العالم، ولكن إذا الشيء يستحق أنا أقول why not. نروح فاصل ونرجع نتواصل.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للعقل.

يقولون إن سبب الإرهاق مو ضغط العمل وكثرة المسؤوليات، لكن دراسات ومراقبات حديثة تشير إلى سبب آخر ممكن إحنا ما ننتبه له. فكروا في يومكم العادي، أول ما ننتظر المصعد نمسك الهاتف في الطابور، نمسك الهاتف حتى في الدقائق الأولى قبل النوم، نمسك الهاتف لما ناكل، نفتح الهاتف ونقعد نطالع وإحنا ناكل. ففي السابق كانت في لحظات بسيطة من السكون، يعني لما نمشي نمشي، ولما ننتظر ننتظر، ولما نغسل الصحون نغسل الصحون، يعني ما في شيء يشغلنا عن هالشيء اللي احنا نسويه. او لما نقعد شيء في الحديقة او نقعد في اي مكان، نقعد كذي هادئين في لحظات هدوء، في لحظات تمعن. هني في هذه اللحظات ممكن الدماغ يعني يكون عنده فرصة انه هو يرتب الافكار، يعالج المشاعر، يعالج الافكار، يعالج احداث اليوم اللي تمر فيها. فالمشكلة أن كثير كانت لحظات بسيطة من السكون أثناء المشي أو الانتظار أو غسل الصحون أو الجلوس للدقائق، لكن إحنا فوتناها. المشكلة أن كثير منا حول كل لحظة فراغ أو حول لحظة كل لحظة فراغ إلى لحظة استقبال لمزيد من المعلومات. فالعقل اللي يصير عنده تشبع من المعلومات، تشبع من الأشياء، فيصير يعني خلاص يبي يرتاح. فالأبحاث تشير إلى أن الدماغ يستغل فترات الشرود والهدوء للقيام بعمليات داخلية مهمة، مثل ترتيب الذكريات وفهم المشاعر وربط الأفكار ببعضها. لكن لما نملأ كل دقيقة بالمحتوى تتعطل هذه العملية بشكل مستمر. اللافت أن بعض الدراسات وجدت أن الجلوس مع الأفكار لبضع دقائق فقط كان أمر مزعج لكثير من الناس اللي شاركوا في هذه الدراسة، مما يوضح مدى تعودنا على الهروب من هذا الفراغ. لذلك إذا كنت تستيقظ وأنت متعب رغم النوم فقط، لا يكون السبب هو أنك وايد تشتغل، بل كثر ما عقلك ينشغل هني يكون التعب. فالحل المقترح جدا بسيط، جرب انك تترك بعض الفراغ كما هو، امشي شوية دقائق بلا سماعات بدون اي شيء، انتظر دورك بدون هاتف، تناول وجبة كاملة بعيد عن الشاشات. ممكن تشعر في البداية بان شيء ناقص، لكن مع الوقت ممكن تخلي عقلك فعلا يعني يرتاح من هذه المساحة، وانت ايضا ترتاح من كثرة التعب والضغط العقلي اللي ممكن يؤثر ايضا على جسدك ومشاعرك.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للطاقة والحيوية.

هل سبق عزيزي المستمع لاحظت نفسك إن لما تسمع أغنية حماسية وانت تسوق تبدأ تضغط على البترول أكثر أو البنزين أكثر من المعتاد؟ في دراسة حديثة حذرت من أن نوع من أنواع الموسيقى اللي نسمعها أثناء القيادة ممكن يؤثر فعلا على تصرفاتنا خلف المقود. الباحثون وجدوا أن الأغاني السريعة أو الصاخبة خصوصا اللي تجاوز إيقاعها 120 نبضة في الدقيقة ممكن تدفع السائق من غير ما يحس إلى زيادة سرعة القيادة أيضا، والتنقل المتكرر بين السيارات، واتخاذ قرارات أكثر اندفاع أثناء القيادة. أما الموسيقى الهادئة أو اللي تراوح إيقاعها بين 60 و80 نبضة في الدقيقة فهي تساعد على تعزيز التركيز والشعور بالهدوء لأنها قريبة من معدل نبضات القلب الطبيعية أثناء الراحة. فهو يعني الموسيقى نقدر نقول هي سلاح ذو حدين. الفكرة وصلت لدرجة أن بعض شركات التأمين تعاونت مع منصات الموسيقى لتطوير أدوات ذكية تقترح قوائم تشغيلية مناسبة للقيادة بهدف خلق أجواء أكثر هدوء وتقليل السلوكيات المتهورة اللي ممكن تظهر على الطريق. الخلاصة، إذا كنت مقبل على مشوار طويل أو زحمة مرورية اختار الأغنية أو الموسيقى المناسبة علشان يكون لها تأثير أكثر على قيادتك بطريقة راقية آمنة في الطريق.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للنفسية.

مستمعينا، تخيلوا ان انتوا تفتحون تطبيقات التسوق فقط بس عشان تلقون نظرة سريعة، وعقب دقائق وجدتوا نفسكم تضيفون منتجات في السلة، منتج ورا منتج ورا منتج ورا فستان ورا شنطة ولا جوتي، ولا ان فجأة قررتوا ان انتوا خلاص بتشترون هالشيء وضغطتوا زر الشراء. ولكن في هذه اللحظة هل سألت نفسك إذا كنت فعلا تحتاج هذه الأشياء أم هناك سبب نفسي أعمق يخليك كل أسبوع أو كل شهر أو كل يوم ربما أنك تروح تتسوق منتجات جديدة؟ في مختصين في علم النفس يقولون أن التسوق الإلكتروني ما يتعلق دائما بالحاجة أو الرغبة في امتلاك منتج جديد، بل ممكن يكون وسيلة للهروب من مشاعر معينة مثل شعور التوتر أو شعور الملل أو شعور الوحدة أو حتى الحزن. فلما يشتري الإنسان شيء جديد يفرز الدماغ مادة الدوبامين المرتبطة بالشعور بالمكافأة والمتعة، فيحس الشخص بسعادة مؤقتة تدفع لتكرار السلوك مرة ورا مرة ورا مرة.

شلون ممكن يعني دائما احنا يعني يعني نكون بالانس في هذا الموضوع؟ ممكن بعد بعض الاحيان العروض اللي تكون موجوده هي تغرينا العدد التنازلي اللي يطلع لنا اثناء التسوق، رسائل ما بقت الا قطعه ولا قطعتين، هذه ايضا يثير عندنا خوف ونحن نفوت هذه الفرصه. فشيء ممكن يكون يعني لازم يكون لحظي، لازم يكون قرار سريع من غير اي تفكير واعي او يعني ناخذ وقتنا في التفكير. فالخبراء يقولون هذه أخطر ما في الإدمان التسوق عن طريق التسوق الإلكتروني، أنه يمنح راحة مؤقتة فقط، بينما تبقى المشاعر الحقيقية اللي يحاول الإنسان الهروب منها دون معالجة. لذلك إذا وجدت نفسك تتسوق كثير، اسأل نفسك قبل لا تضغط على زر الشراء، هل أحتاج هذا المنتج فعلا أم أني أحاول شراء شيء معين؟ أنا بعطيكم طريقة، الطريقة هاي فادتني فادت كثير من صديقاتي، وهذه الطريقة حلوة خاصة اللي عندهم يعني إدمان شوية في هذا الجانب التسوق الإلكتروني. تقدرون أن أنتوا يعني ساعات التسوق الإلكتروني متعة، يعني ناس يستمتعون فعلا نفس ما ذكروا في هذه الدراسة وهذا الخبر. فأنتوا دائما حاولوا أن تحطون المنتجات في السلة وخلوها موجودة، ولا تحاتون، حاولوا أن أنتوا يعني تلغون سالفة أنه ها اكو ما بقى لقطعة ما بقى لقطعتين. الحين يا الله مكثر مواقع التواصل او الله مكثر تطبيقات التسوق الالكتروني، فيها كثير من الخيارات، اذا ما في في ذي التطبيق في التطبيق الثاني اكيد بتحصلونه اكيد. يعني الحين ما شاء الله يعني المتاجر بكثافة في كل التطبيقات، فلا تتوترون في هذا الجانب، حطوا لكم في السلة وخلوا لين حسيتوا انها ترى والله قاصرتني ثياب ولا ودي بشيء جديد، والله الحين خلاص وقت ان اتسوق، مثلا اليوم عندي ميزانيه كافيه فممكن ان انا اروح واتسوق واخذ راحتي واستمتع بالشراء. لكن اذا كان عندك انت هذا الهوس، دائما خلي الملابس او الاشياء اللي تسوقتها خلها في السله وشوف، ارجع لها مره ثانيه. ساعات لما ترجع حق الاشياء اللي حطيتها في السله عقب مثلا يومين او ثلاثه تقول انا ايش مختار. فعلا ترى في اشياء تكون احنا ما نحتاجها بس كذي تلبي شعور لحظي، فهذه فكره ممكن نحن نطبقها. الفكره الثانيه ايضا وهي الاهم، ان احنا دائما قبل لا نسوي هذه الخطوه نسال نفسنا شنو احنا محتاجين، شنو الشعور اللي قاعدين نشرد منه. يعني مثلا اذا كنت انت متملل، زين لمتى انا كل ما تملل ادخل على تطبيقات اتسوق وخلاص؟ اذا ما روح الشعور ترى هو كله من ثانيتين وخلاص ينتهي، وبعدين يعني أنت كل مرة بتحط يعني بتدفع بالمئة والمئتين والثلاثمئة وخمسمئة دينار على شعور شذي فجأة ييك وخلاص ينتهي، ولا أنت ودك تستثمر في هذا الشعور، ودك تواجه هذا المشاعر؟ الملل الحل أو الرسالة دائما أن أنت تقوم تغير، أنك تقوم تسوي شيء جديد، تجابل ناس يدد، تبدل الفايبز، تبدل الأماكن اللي أنت فيها، تبدل روتينك إذا ما تقدر تبدل هاي الأشياء. ففي أشياء في الحياة حلو إن احنا نجربها، حلو إن احنا نستثمر فيها مشاعرنا، خاصة إذا كانت مشاعرنا تقودنا نحو الأشياء أو السلوكيات اللي كل ما زادت تبدو سلوكيات سلبية أو هوس obsession في جانب معين، ومن ضمنها التسوق الإلكتروني.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش
0: ريفرش للمعلومات.

وظائف غريبة مستمعينا موجودة فعلا ورواتبها ممكن أنها تفاجئك. في كثير من الأشخاص مثلا على سبيل المثال تدفع لهم أموال فقط لتذوق الشوكولاتة وإعطاء رأيهم في النكهة، يعني بس ما عندهم

عندهم سالفة ولا شيء غير انهم يذوقون الشوكولات يقولون رايهم اوكي ويندفع لهم راتب. لكن هاي اتوقع ضريبة التذوق ذي يا سكر يا كوليسترول يا في ضريبة. ايضا بعض الفنادق الفاخرة توظف هذه شغلة ممتازة توظف مختبر نوم مهمته تجربة الأسرة ويتأكد من راحتها. ايش رايك ما عنده شيء كل يوم تشيك سرير يرقد ويقوم يعطينا راتب. حلوة ولا مو حلوة؟ وهو يعني خبير لأنه هو خبير فيعني يعطينا راتب قوي. أيضا توجد وظيفة لتسمية ألوان طلاء السيارات ومستحضرات التجميل بأسماء جذابة. يعني في ناس عشان يكتبوا لك مثلا اسم هذا اللون اسم جذاب عشان أنت تحطه وتختاره ففي ناس مختصة هذه أوكي تميك سنس يعني حد الآن. أيضا بعض الشركات تدفع لموظفين لمشاهدة المسلسلات والأفلام وتقييم المحتوى. أوكي هذه بعد حلوة يعني مثلا ممكن أن أقيم المحتوى هل مناسب ولا غير مناسب ويندفع لي راتب. أنا استانس أطالع الفيلم وكذي ربما الفيلم ما حب أشوفه غيري مثلا لما بينزل مثلا لكن أنت تشوف يعني وينعطيك ويعطونك راتب. حلوة الفكرة. إنزين أيضا في بعض الوظائف مثلا في متسوق سري يزور المتاجر وهو متخفي لتقييم جودة الخدمة. هاي حلو بعد أقول لي يحبون حركات السباي وحركات الشخصية الغامضة هذه بعد حلو مناسب. أيضا في بعض المدن السياحية يوجد أشخاص وظيفتهم احتضان صغار حيوانات الباندا لساعات يومية. يعني يروح بس يلم الباندا الصغيرة لأنه يعني لازم لأنه تحتاج ويعطون راتب. أوكي أيضا أنا هذا عجبتني أكثر واحد للحد الآن. أيضا في بعض الوظائف مثلا بعض الشركات توظف أشخاص لتجربة ألعاب الملاهي قبل افتتاحها للجمهور. أوكي أيضا في وظيفة لمختصين في شم الروائح للتأكد من جودة العطور والمنتجات المختلفة. أيضا في وظيفة في بعض شركات الأثاث تدفع لأشخاص لاختبار قوة الأرائك والجلوس عليها مئات المرات هذا عقاب. أيضا هناك من يتقاضى راتب لتجربة زحاليق المياه في المدن الترفيهية حول العالم. وأيضا في بعض المطارات توظف أشخاص مهمتهم إبعاد الطيور عن المدرجات بطرق آمنة. أيضا توجد وظيفة لاختيار الموسيقى المناسبة داخل المتاجر لزيارة المبيعات. كذلك في بعض شركات التكنولوجيا توظف أشخاص أوكي مهتمين بمحاولة اختراق الأنظمة. يعني يحاولون يخترقون أنظمة الشركة نفسها عشان تشوفون وين الثغرات الأمنية. يعني هم توظفهم يسوون هاكر حق شركاتهم عشان تشوفون وين الثغرات الأمنية. هذه حلوة بعد حق اللي يحبون تكنولوجيا. أيضا الشغلة اللي راتبها من 80,000 إلى 200,000 دولار وهذه يعني حسب الخبرة وحسب الشركة. هناك أيضا بعض شفتوا حين اللي قلناهم هذه ممكن تتراوح الرواتب ما بين 80 و 200 ألف فحسب الخبرة وحسب الشركة وحسب البلدة. أيضا هناك من يعمل أيضا في احتراف ترتيب الطوابير والوقوف بدلا من الآخر مقابل أجر. يعني بدال أنت ما تحب توقف في الطابور ما يخالف أنا بوقف في الطابور وها باخذ منك راتب. أيضا بعض المطاعم تستعين بمتذوقين محترفين لتجربة الأطباق الجديدة قبل إضافتها إلى القائمة. هذه بعد وظيفة حلوة ويندفع عليها راتب. المثير مستمعينا أن كثير من هذه الوظائف ما تحتاج إلى شهادات نادرة بقدر ما تحتاج إلى مهارة أو موهبة محددة. والسؤال لكم مستمعينا وإحنا نختم معاكم هذه الحلقة وجاوبوا بينكم بين أنفسكم أي وظيفة من هذه الوظائف تتمنون تجربونها ليوم واحد؟ ها أشوف راشد راشد يضحك يقول أبي يروح يجرب وظيفة اللي في الفنادق يخلونا تشيك الأسرة يارقد بيه خذ رات وماشي أنا بروح الحديقة حق الباندا
مساكين صغار يعني يحتاجون شوية. عموما انتوا ايضا

0: وظيفة شدتكم من الوظائف، وفعلا ترى هي وظائف موجودة رواتبها عالية، وممكن تكون هذه الوظيفة راتبها خيالي أيضا، ومجرد ما أنت بس تكون أول شخص أو أكثر شخص يعني يجرب هذا الشيء أو قبل أي حد. فهذه فقرتنا الختامية لهذا اليوم، نلقاكم غدا إن شاء الله حلقة نهاية الأسبوع. استودعكم الله إلى هذا اليوم، من هذا اليوم إلى بكرة. تحياتي لكم نورة بوشوك، وتحيات المخرج راشد العليوي. بأمان الله ومع السلامة. لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين FM على هواك.

0: كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخسائر.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعطيكم العافية، بمسي عليكم بالخير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، نحي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن العبون وصار اسمها

0: السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين بأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين بأم على هواك.
1: على هواك.

ثبت الموجة على ستار كافيه. للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة نهاية الموسم من ستار كافي. أكيد راح نتواصل معاكم من الحين للساعة 3 اليوم. يعني أتمنى أن الكل يكون معانا على سمع، لأن اليوم إحنا راح نختم الموسم بحدث ما يصير نسمع عنه وما نتكلم. إذن خلكم معنا مستمعينا، ويعني بعد قليل راح أخبركم عن هذا الحدث المهم، ولكن قبل كل شيء خلونا نوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى تحية تأتيكم مني هدى درويش. تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة من ليالي عاشير، مخرجتنا فايزة عبدو.

0: نرحب فيكم ونقول لكم تتمنى تتواصلوا معنا على 1-7-4-5-2-5-2-6. إذن خلكم معنا مستمعينا وإن شاء الله راح نتواصل معكم في حلقة نهاية الموسم من ستار كافي.
1: ليش لازم تسمع ستار كافي؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دايما معاك.
2: إحنا معاكم في جو ولا أروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافي. ستار كافي، ستار كافي على بحرين
3: FM 93.3. ستار كافي،
0: رحب فيكم من جديد مستمعينا، ونتمنى انكم تبقون معنا في حلقة نهاية الموسم. وودي اقول ان كل موسم او لكل موسم اكيد قصة نختم فيها رحلتنا معاكم، هذه الرحلة اللي راح نوقف فيها فقط لموسم الصيف. ويعني كنا حريصين ان يكون ختام هذه الموسم مختلف ويكون بحجم الإنجاز اللي نفخر فيه كلنا. ما في أجمل من أن نختتم موسمنا بقصة نجاح بحرينية عنوانها العلم والأمل والإنسان. اليوم احنا ما نتكلم عن خبر طبي عابر، لكن عن إنجاز وطني يعكس اللي وصلت لمملكة البحرين من تقدم في القطاع الصحي بعد نجاحات الخدمات الطبية الملكية في علاج ثاني حالة بالعلاج الجيني لفقر الدم المنجلي. هذه طبعا في خطوة أكيد تعزز مكانة مملكة البحرين بين الدول الرائدة في مجال الطب الدقيق والعلاجات الجينية المتقدمة. يعني هذه الإنجاز اللي تحقق طبعا بفضل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، والمتابعة والدعم المستمرين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وأيضا بدعم واهتمام من معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. وما في شك بأن يأتي هذا الإنجاز لثمرة للرؤية التطويرية اللي تقودها الخدمات الطبية الملكية بقيادة سعادة اللواء طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة، اللي أكد أن النجاحات المتحققة في مجال العلاج الجيني وزراعة الخلايا الجذعية تعكس مستوى الريادة اللي يعني تشهده مملكة البحرين في هذا المجال. اليوم إن شاء الله راح نقترب أكثر من هذا الإنجاز، وراح نتعرف على رحلة العلاج الجيني وما الذي يعنيه نجاح الحالة الثانية للمريض البحريني، وشلون أصبحت البحرين من الدول القليلة اللي توفر هذه النوع من العلاجات المتقدمة داخل حدودها. بعد شوي إن شاء الله راح تكون معنا ضيفتنا في هذه الحلقة الدكتورة نورة بطي رئيس برنامج العلاج الجيني وزراعة الخلايا الجذعية بالخدمات الطبية الملكية مركز البحرين للأورام، خلكم معنا. وأيضا أحب يعني أخبر مستمعينا، أي من المستمعين يحب يسأل أي سؤال عن مرض فقر الدم المنجلي أوكي اللي هو السكلر، يعني ممكن يتواصل معنا على 1-7-4-5-2-5-2-6، وإن شاء الله دكتورة نورة ما راح تقصر في الإجابة عن أي سؤال راح تطرحون عليها اليوم.

ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دايما معاك ستار كافيه.

إذن مستمعينا، إذا كان اليوم عندكم أي استفسار مثل ما ذكرت في المقدمة يتعلق بمرض فقر الدم المنجلي أو فقر الدم الوراثي بشكل عام، أعراض يعني معينة تحسون فيها ودكم تسألون عن هذه المرض، ممكن يعني تكون هذه فرصة لكم للتواصل معنا اليوم مباشرة عبر البرنامج 1745-5056 ستار كافي. ضيفتنا بتكون الدكتورة نورة بطي، طبعا بتكون موجودة معنا بعد قليل على الهواء، وأكيد دكتورة نورة ما راح تقصر عن الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، عشان كذي لا تترددون أبدا يعني في المشاركة، ومثل ما نقول يعني ربما يكون سؤالكم مفيد لكم وحق غيركم أيضا من المستمعين. فاليوم نفتح خطوط البرنامج أمامكم، إذا كان عندكم سؤال تعايشتوا مع المرض شخصيا أو من خلال حتى أحد أفراد الأسرة، أو عندكم استفسار عن استفسار طبعا عن العلاج الجيني أو حتى زراعة الخلايا الجذعية، مستقبل هذه العلاج علاج أمراض الدم الوراثية، نتشرف طبعا باستقبال اتصالاتكم ومشاركتكم، وضيفتنا دكتورة نورة بطي بتجاوب على أسئلتكم، لأن الوعي والمعرفة هو أول خطوات العلاج. اليوم يعني أكيد لكم فرصة يعني تسألون عن أكثر معلومة تتمنون تعرفونها عن فقر الدم المنجلي، وهل تعتقدون أن العلاج الجيني يمكن أنه ممكن يغير حياة المريض بشكل جذري، وهذه موضوع حلقتنا اليوم. لكن قبل كل شيء أكيد بكلمكم عن هذه الإنجاز.

للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. عندك سؤال طبي؟ دكتورنا موجود للإجابة على ستار كافيه. للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.

راح فيكم من جديد مستمعين، إن شاء الله متواصلين معاكم في ستار كافيه 1745566. نتمنى أن تشاركونا في هذه الحلقة. وأحس أنه يعني في أخبار نسمعها وايد نفرح فيها، وفي أخبار تخلينا يعني نكون فخورين بوطننا للي وصل له من تقدم وإنجازات، خصوصا لما يتعلق الأمر بصحة الإنسان وجودة حياته. موضوعنا اليوم عن إنجاز طبي وطني جديد يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين بعد نجاح الخدمات الطبية الملكية في علاج ثاني حالة بالعلاج الجيني لفقر الدم المنجلي. طبعا هذه خطوة تعزز مملكة أو مكانة البحرين بين الدول الرائدة في مجال الطب الدقيق وأيضا العلاجات الجينية المتقدمة وزراعة الخلايا الجذعية. هذا الإنجاز مستمعينا يأتي في ظل الرعاية الكريمة اللي يحظى فيها القطاع الصحي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وأيضا المتابعة والدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وأيضا دعم واهتمام من معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. ويأتي امتداد للرؤية التطويرية اللي يقودها سعادة اللواء الطبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية اللي واصل العمل على تبني أحدث التقنيات.

0: العلاجية العالمية وتسخيرها طبعا لخدمة المرضى في مملكة البحرين. ويشرفنا أن تكون معنا اليوم ضيفة متميزة تقف في قلب هذا الإنجاز الوطني، الدكتورة نورة بطي، رئيس برنامج العلاج الجيني وزراعة الخلايا الجذعية بالخدمات الطبية الملكية مركز البحرين للأورام. يا هلا وسهلا فيك دكتورة نورة، وألف مبروك على هذا الإنجاز.
1: الله يبارك فيك، حياكم الله ومشكورين على الاستضافة.
0: تشرفينا دكتورة نورة، يعني خاصة لما نسمع اليوم عن نجاح ثاني حالة العلاج الجيني لفقر الدم المنجلي. احنا ما نتكلم عن نجاح طبي دكتورة نورة فقط، لكن نتكلم عن مشروع وطني متكامل بدأ يحقق نتائج ملموسة مثل ما نقول على أرض الواقع. فخلنا يعني سؤالي الأول لك، شو يمثل لكم هذا الإنجاز؟
1: طبعا هو إنجاز كبير جدا، وضع البحرين على خارطة من نوع جديد. يعني قبل كنا لما نروح مؤتمرات لما يعرفون البحرين، يعرفون ان البحرين بالطورة، يعرفون ان هي متميزة دائما، بس ما كانوا يتخيلون ان عندنا مثل هذه التطور.
0: نعم.
1: ومثل هذه الطب الدقيق المتطور.
0: نعم.
1: فطبعا وضع هذه الإنجاز وإنجازات كثيرة.
0: صحيح.
1: يعني احنا ما نختزل أي إنجاز طبي.
0: صح.
1: سواء في الخدمات الطبية الملكية، وزارة الصحة، أو في المستشفيات الحكومية. إنجاز كبير، وطبعا كلنا نفخر فيه.
0: أكيد ما في شك، وهذه دكتورة نورة يعطينا يعني مؤشر واضح بأن أي برامج تطويرية تصير بخطوات ثابتة، وأن البحرين اليوم مو بس تواكب التطور الطبي بس، لكنها أصبحت جزء من هذه التطور. دكتورة نورة، فقر الدم المنجلي طبعا من الأمراض الوراثية اللي يعني رافقت الكثير من الأسر البحرينية مثلا، والأسر بشكل عام يعني لزمن طويل مثل ما احنا نقول. شنو طبيعة هذه المرض وشلون ممكن يأثر على حياة المرضى في اليومية؟
1: تمام، قبل نتكلم عن فقر الدم المنجلي خلنا نتكلم عن الأساس. خلنا نتكلم عن شوية اللي هو أحياء.
0: أوكي ترى أنا أدبي ها يعني.
1: أوكي تمام. بحاول أبسط على قد اللي أقدر.
0: تمام.
1: إنزين، إحنا كلنا عندنا مصنع لخلايا الدم اللي هو النخاع العظم.
0: نعم.
1: تمام. نخاع العظم يفرز ثلاثة أنواع من الخلايا، اللي هي أول شيء خلايا الدم الحمراء اللي هي تشيل الأكسجين والدورة حوالين الجسم، خلايا الدم البيضاء اللي هي مسؤولة عن المناعة وتحمينا من البكتيريا الجراثيم الأمراض، وعندنا الصفائح الدموية.
0: نعم.
1: اللي يكون متأثر في فقر الدم المنجلي أو أمراض الدم الوراثية أو اللي هي فقر الدم الوراثي تكون خلايا الدم الحمراء.
0: نعم.
1: تمام. ففي السكلر يكون في عندنا طفرة جينية. هاي الطفرة تغير إنتاج الهيموغلوبين العادي اللي احنا كلنا كبالغين عندنا.
0: أيوة.
1: اللي هو هيموغلوبين A أو هيموغلوبين البالغين، إلى الشكل المنجلي أو شكل المنجل اللي هو الشكل الهلالي.
0: أيوة.
1: فهذه الخلايا الدائرية بدل ما تكون صغيرة وتقدر يعني تروح للأوردة الدموية الصغيرة، تكون ستيف، تكون شوية جامدة. فلما تمشي في الأوردة الدموية أو الشعيرات الدموية الصغيرة، ممكن هي تسد هذه الشعيرات، وبالتالي تسبب انسدادات في الشعيرات الطرفية. من أكثر الأماكن اللي تسبب فيها انسدادات اللي هي ديابة داخل نخاع العظم أو العظم نفسه.
0: تمام.
1: فتسبب نوبات ألم، تسبب بعض الأعراض اللي من خلالها تسبب نزول في الهيموغلوبين أو كريات الدم الحمراء.
0: وفعلا هاي اللي نسمع عنها دكتورة، لما الواحد يكون مصاب بالسكلر أو فقر الدم المنجلي دائما نسمع أنه يتعرضون لوايد آلام يعني شديدة، يعني حتى يمكن بعض المسكنات ما تسكن هذه الآلام.
1: اي نعم اي نعم. وتخيلي أن هاي المرض يعني الشخص ينولد فيه. هو مرض جيني. فأحيانا نشوف أطفال، الحمد لله يعني أنا ما أعالج أطفال، بس
0: أوكي.
1: في بعض الأطفال أو ناس كثيرة من المصابين بمرض السكلر يكون عندهم منذ الصغر هذه النوبات المؤلمة.
0: إذن شلون تأثر على حياتهم اليومية؟
1: هو المشكلة أن لما يصير في انسدادات المريض ما بيكون يعني ما يقدر to predict متى بتصير هاي النوبة. هذه

0: نوبات
1: ما يقدر يتوقع
0: ما يقدر يتوقعها. فممكن مثلا تصير لان الجو بارد، ممكن تصير لان خدشور بارد، ممكن تصير
1: من اكل معين ممكن دكتوره ولا لا؟
0: قليل جدا يعني،
1: لان ساعات بعد من ضمن الاشياء اللي نسمعها انه والله مرضى السكلر لازم ما ياكلون اكل معين عشان ما تصيدهم مثل هاي النوبات.
0: هو اكثر ما يمكن معه اللي هو نقص الخميره
1: أوكي.
0: اكثر من السكلر. السكلر
1: أوكي،
0: عادة ما له علاقة بالأدوية أو الأكل أو غيره.
1: أنا خلط، أنا خلط
0: غالباً. هاي أنا أدبي.
1: أوكي، شفتي؟ قلت لك.
0: تمام. ففي وايد أشياء أنا بريدكتبل أو غير متوقعة ممكن هي تؤدي إلى نوبات الألم، فهذه أكثر شيء يسبب اللي هو تغيير في نمط الحياة عند مرضى السكلر.
1: نعم. العلاج الجيني اليوم يعني سوى ضجة مثل ما احنا نقول. نعم. علمية كبيرة، لأنه يتعامل مع أصل هذه المشكلة اللي أنت شرحتيها الحين بشكل علمي أوكي، ومو مع أعراضها بس.
0: صح.
1: فشلون يختلف العلاج الجيني عن العلاجات التقليدية دكتورة نورة؟
0: تمام. هو عشان نتكلم عن العلاجات التقليدية، لفترة طويلة من الزمن كان عندنا اللي هو المحاليل الوريدية. أوكي. لازم نعطي محاليل علشان تخفف من اللزوجة مالت الدم، فيسمح أن الدم يجري في هذه الشعيرات الدموية الصغيرة. نعطي اللي هم مسكنات الألم، نبتدي مسكنات الألم ونعالج مثلا أي التهاب. أيوة. نعالج أي سبب أدى إلى هذه النوبة.
1: نعم.
0: تمام. وبعدين بعد فترة شافوا أن لما نحط دم، يعني لما ننقل دم حق هذه المرضى، تصير حياتهم شوية أحسن، تقل نوبات الألم عندهم، يرتفع عندهم الهيموجلوبين، فما يصير عندهم اللي هي الأعراض مالت الأنيميا أو فقر الدم. وبعدين شوفوا أن أيضا تبديل الدم اللي هو ياخذون مثلا دم من متبرعين ويبدلون يشيلون دم المريض بجهاز ويحطون له اللي هو الدم العادي من متبرع.
1: نعم.
0: شافوا ان هذه بعد ايضا يحسن من اللي هو اللايف ستايل مال المريض. ويكون احسن من مثلا اللي هو الريجولر ترانسفيوجن او نقل الدم العادي.
1: طبعا.
0: بعدين شفنا ان هاي العلاجات كلها علاجات جذرية.
1: أوكي.
0: كلها علاجات مؤقتة التعامل مع الأعراض والمضاعفات.
1: نعم.
0: فيات فكرة هي مشكلة في نخاع العظم. أوكي. ليش ما نسوي تبديل حق نخاع العظم؟ ففي تقريبا بداية ثمانينات، كذي نص الثمانينات، صار في أول عملية زراعة دم أو خلايا جذعية لمريض من الأمراض الوراثية.
1: نعم.
0: كانت من متبرع، لازم يكون المتبرع متطابق بنسبة 100%. ومع الزمن تطورت طبعا البروتوكولات العلاجية.
1: أيوة.
0: اللي من خلالها نسوي هذه الزراعة. بعدين في 2019 تقريبا أو قبلها بشوية اكتشفوا أن نقدر نعدل الجينات اللي داخل هذه الخلايا.
1: تمام.
0: باستخدام بعض الإنزيمات وباستخدام بعض مثلا الفيروسات اللي ممكن تدش لي داخل الخلية وتعدل الجينات أو تعدل المشكلة الجينية اللي عند المريض. فقلنا ليش ما نستفيد من هذه التقنية في وايد من الأمراض، وكان على رأس هذه الأمراض اللي هي أمراض الدم الوراثية اللي هي السكلر والثلاسيميا.
1: أوكي.
0: اللي هو ولد عم السكلر.
1: أيوة أيوة.
0: تمام. فسووا هذه الدراسة في 2019. كانت الدراسة في دول عديدة اللي هي بريطانيا، أمريكا، وبعض الدول الأوروبية. شوفوها أن هي ناجحة بنسبة 94%. المريض يتعافى بصورة يعني خلينا نقول مو
1: 94 يعني بالمئة شيء
0: وايد زين. تمام. وبعدين همن
1: يعني نسبة التعافي بتكون وايد واضحة دكتورة.
0: بالضبط.
1: أي.
0: بالضبط. وهذه يصير في خلال فترة بسيطة، يعني حلو. احنا قاعدين نتكلم عن شهور، مريض يعاني من سنوات او يمكن
1: بالضبط.
0: طول عمره.
1: دكتورة ذكرتي ايضا ان لازم يكون متبرع يعني يطابق للمريض.
0: أي.
1: في كل شيء.
0: اي نعم.
1: اوكي، شنو بيصير لو ان نطر فترة اطول عشان يحصل متبرع؟
0: ما هذه شيء من الأشياء اللي خلاهم يفكرون في العلاج الجيني.
1: أوكي.
0: مو كل مريض سكلر عنده مثلا، من اللي يكونون عادة متطابقين؟ الأخوان.
1: أو تمام.
0: فمو كل المريض سكلر عنده أخو يطابق 100%.

0: بالمئة.
1: صح.
0: فهذه اللي خلونا نفكر إن لو خذينا الخلايا من المريض نفسه وعدلناها جينيا وردينا زرعناها في المريض نفسه، فهذه بيكون عندنا chances إن إحنا نعالج أو فرص إن إحنا نعالج مرضى أكثر.
1: ممتاز. يعني هذه أعتقد إن هني تكمن النقلة مثل ما إحنا نقول الحقيقية في الطب الحديث، لما ننتقل من إدارة المرض إلى إن إحنا نحاول نعالجه من جذوره.
0: بالضبط.
1: أوكي.
0: بالضبط. هو هذه الهدف الأساسي من العلاج، إن أنت قاعدة تبدلين السبب الرئيسي للمشكلة.
1: إذا بنتكلم الحين عن نجاح علاج المواطنة لوجين واللي كان حديث الناس خلال الأيام الماضية، كلمينا عن هذه الرحلة، رحلة هذه الحالة من البداية دكتورة نورة وحتى مغادرة لوجين المستشفى.
0: تمام. هي لوجين تحولت علينا من مركز السلمانية الطبي.
1: نعم.
0: تمام. لمستشفى اللي هو المركز البحرين للأورام الخدمات الطبية الملكية، بعد ما تم حصر عدد من المرضى اللي ممكن يعني يستفيدون من هاي العلاج.
1: تمام.
0: فكانت واحدة من المرضى اللي موجودة على اللستة.
1: أوكي.
0: فجات عندنا أول شيء العيادة، قعدنا معاها فهمناها شنو العلاج، قعدنا مع أهلها شرحنا لهم الأعراض الجانبية وشنو ممكن يصير. أوكي. شنو ممكن هذه وهل يناسبها ولا لا. سوينا لها طبعا بعض الفحوصات في البداية، تأكدنا أن هي
1: مطابقة للمواصفات،
0: مطابقة للمواصفات، واعتمدنا في هذه الجزء المواصفات نفسها اللي موجودة في التجارب السريرية اللي صارت في 2019. كانت الحمد لله أمورها تمام مطابقة. فحددنا وقت العلاج. قبل لا نحدد وقت العلاج يحتاجون أنهم يقومون بعملية تبديل الدم، لأن هذه يقلل الالتهابات اللي تحدث في نخاع العظم.
1: أوكي.
0: وبعد تقريبا كذا أسبوع من تبديل الدم قمنا باستئصال الخلايا الجذعية. استئصال الخلايا الجذعية مو بعملية جراحية، عملية ولا أسهل، تتم عن طريق الجهاز.
1: يعني وانت تقولين استئصال، الواحد في بالي يعني كنت توني الحين بسألش دكتورة نورة هذه البروسيجر اللي مر فيه المريض ايش كثر يستغرق من الوقت
0: كامل؟ البروسيجر كامل تقريبا حول سنة.
1: سنة. أوكي. تمام. عشان توصل لي العملية وتسويها وتعديها بنجاح. حلو. أوكي. يعني البروسيجر مو بسهل ولكن يؤدي لنتائج
0: مذهلة.
1: تمام. أوكي. تمام.
0: فإحنا عندنا الله يسلمك سوينا اللي هي عملية الاستئصال. هي شنو
1: اللي قلتي عنها بسيطة؟
0: اللي هي بسيطة.
1: تقصدين بالبسيطة جدا؟
0: أحب بنشرحها.
1: علميا.
0: علميا مو أدبيا.
1: أوكي. علميا.
0: تمام. فعندنا جهاز.
1: أوكي.
0: يفصل الدم. إحنا نحتاج إن إحنا نأخذ الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية هي الخلية الأم لكل خلايا الدم اللي ذكرناها في البداية.
1: حلو.
0: فإن نستفز نخاع المريض نعطيه بعض الأدوية علشان تكثر الخلايا الجذعية عنده. ونحط على جهاز. الجهاز موصل بالعروج الطرفية. أوكي. أو موصل باللي هي العروج السنترال اللي موجودة حوالين القلب.
1: أوكي.
0: تمام. وهذا الجهاز يقوم يأخذ الدم من جهة، نأخذ الخلايا الجذعية بس اللي نحتاجها نحطها في مكان معين، وبعدين نرجع حق المريض كل اللي يحتاجه.
1: أوكي. كأن يعني عملية أنا غسيل. كأني أوكي. الحين أنا مستمعة. أوكي. ما عندي أي يعني خبرة في هذه المعلومات اللي إحنا يعني إحنا نسمعها من أطباء. أوكي. هذه العملية والمريضة قاعدة والمريضة ما تشعر بشيء، ما في أي نوع من الألم، كأنه سحب دم.
0: بالضبط. كأنه سحب دم.
1: أوكي.
0: أو كأنه نفس عملية غسيل الكلى شوية مشابهة لها، أن إحنا نأخذ شيء ونرجع حق المريض الأشياء اللي ما نحتاجها.
1: أوكي.
0: بعد ذلك نقوم تجميع هاي الخلايا، نأخذ الخلايا نوديها مختبرات متقدمة على أساس أنها هي تسوي عملية التعديل الجيني، وترجع لنا تقريبا الخلايا بعد 6 شهور 9 شهور. في هذه الفترة يا أما نكمل عملية تبديل الدم أو نحط يحط المريض على الأدوية اللي متعود إنه هو يأخذها.
1: لوجين نفسها شلون كانت أثناء هاي الرحلة دكتورة لمدة سنة قاعدة تمر في بروسيجر، نفسيا شلون كانت؟
0: هاي شيء سؤال مهم جدا جدا جدا. مهم أن مريض السكلر يعرف أن الجانب النفسي أساسي في العلاج. تمام، إحنا
1: سألنا الجانب النفسي دكتورة أساس كل شيء صح؟
0: إيه. فإحنا مهم

جدا علينا كأطباء أو فريق متكامل، سواء أطباء ممرضين، مساعدين ممرضين، أخصائيين نفسيين، تغذية، علاج طبيعي. بالضبط، هو فريق متكامل يعني. نعم. مو أنا بروحي اللي سويت هاي الشيء، في فريق كامل من

0: طويل، مو بشيء بتاخذه بس في يومين بتطلع من المستشفى. كانت تعرف انه في مراحل، شرحنا لها المراحل، شافتها الدكتورة النفسية قبل لا نسوي لها عملية الزراعة. فهذه جزء مهم جدا جدا من العلاج مثل ما تفضلتي، هو الأساس.
1: يعني أول شيء مثل ما ذكرتي ان الفريق اللي أجرى العلاج فريق بحريني بالكامل، وهذه يعني يخلينا نفخر يعني حقيقة، لأن الإنجاز هني ما يمثل فقط نجاح هذه العلاج، بل في أن هذا الإنجاز أو هذا النجاح تحقق بأيادي بحرينية بكفاءات وطنية قدرت أنها تتعامل مع واحدة من أكثر التقنيات الطبية تقدما، وهل ممكن أقول عنها تعقيدا؟
0: نعم نعم، عملية الزراعة مو سهلة، يعني عملية الزراعة يعني شيء طويل، شيء معقد، يعني عشان الطبيب يصير متخصص في عمليات زراعة الخلايا الجذعية يحتاج سنوات.
1: نعم،
0: سنوات من التخصص، سنوات من الطب العام أول شيء، وبعدين سنوات من التخصص.
1: حلو، تمام.
0: فهي عملية فعلا معقدة.
1: إذن يعني لكننا طلعنا فيها بإنجاز.
0: طلعنا فيها بإنجاز.
1: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وإحنا إن شاء الله راح نتواصل معك دكتورة نورة في المزيد، عندنا وايد أسئلة نسألها. وأكيد مستمعينا تقدرون تتواصلوا معنا على واصل. إحنا قلنا عاد ختام الموسم اليوم ركود.
0: أيوة.
1: أوكي. هذه آخر حلقة من ستار كافي لهذه الموسم، ختمناها بهذا الإنجاز اللي مستحيل إن يعني ما أتكلم عنه، حتى لو بزيد الحلقات لازم أتكلم عنه هذا الإنجاز. نتمنى أنكم تشاركونا على 1-7-4-5-60-5-60-6 للي عنده أي استفسار عن فقر الدم المنجلي أو السكلر، اللي يعاني منه، اللي يبي يعرف شنو هذه العلاج بالضبط، اللي عنده أي استفسار، اللي ود أنه فعلا يمر في هذه البروسيجر أو العملية هذه اللي مرت فيها لوجين وعدت فيها بسلام ولله الحمد. وإحنا نقول لها ألف مبروك والحمد لله على سلامتك يا لوجين. ف 1-7-4-5-5-6 أكيد إحنا راح نستقبل اتصالاتكم. دكتورة نورة أيضا ما راح تقصر في الإجابة عن أي استفسار عندكم.

0: في ستار كافيه نكتشف معاكم كل شيء جديد في عالم الصحة، نستعرض معاكم المميز والمفيد. تابعونا وشاركونا في ستار كافيه.
1: تابعونا وخلوا أسئلتكم جاهزة، لأن المايك معاكم والجواب عند المختصين. ستار كافيه، خلكم ويانا. ستار

0: راح فيكم من جديد، رجعنا لكم في ستار كافيه في هذه الحلقة المتميزة، وحديثنا اليوم عن إنجاز وطني نفتخر فيه كلنا، نجاح الخدمات الطبية الملكية في علاج ثاني حالة بالعلاج الجيني لفقر الدم المنجلي، في خطوة طبعا أكيد تأكد المكانة المتقدمة اللي وصلت لها مملكة البحرين في مجال الطب الدقيق وأيضا العلاجات الجينية. ومثل ما خبرتكم أن إحنا اليوم ودنا أنكم تشاركونا في موضوع حلقتنا اليوم، وتسألون أي سؤال عن مرض فقر الدم المنجلي، انتهزوا فرصة وجود دكتورة نورة بطي معنا للإجابة عن أي استفسار أو أي شيء يعني أنتوا حابين تعرفونه عن موضوع حلقتنا اليوم. ونتواصل معكم من جديد مستمعينا، ونرجع لك دكتورة نورة، نرحب فيك من جديد معنا في السار كافيه. طبعا من خلال دكتورة نورة متابعتنا لهذا الملف نعرف ان العلاج الجيني مو بإبرة اوكي ولا اجراء يتم يعني ممكن خلال يوم واحد مثل ما ذكرتي، لكنه هو رحله علاجيه دقيقه تبتدي باختيار المريض المناسب كما ذكرتي، وبعدين جمع الخلايا الجذعيه، اجراء تعديلات جينيه عليها داخل المؤتمر، وبعد ذي كلها اعاده هذه الخلايا الى جسم المريض. يعني انا الحين انتبهت لك صح ولا لا دكتوره؟ اوكي يعني اوكي دخلنا في العلم شوي اوكي يعني، وأكيد بتكون هناك مرحلة متابعة يعني دقيقة عشان الواحد يتأكد، وتتأكدون طبعا من نجاح العلاج واستقرار الحالة. عشان كذي نبي ناخذ المستمع معانا خطوة بخطوة، تشرحي لنا المراحل اللي مر فيها المريض من ترشيحه للعلاج وحتى الوصول إلى مرحلة التعافي. دي ذكرتنا في مراحل صح؟
1: بالضبط صح. سو أول مرحلة أوريدي تكلمنا عنها اللي هي اختيار المريض، وبعد ذلك يتم إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من جهازية المريض للعلاج، وبعد ذلك نقوم بعملية تبديل الدم اللي ذكرناها مساعة، بعدين نأخذ الخلايا الجذعية اللي أيضا قلنا أنها هي شيء سهل جدا، بعدين بعد ما توصلنا الخلايا من المختبر اللي يصير فيه التعديل الجيني نرجل المريض في المستشفى لمدة 4 إلى 6 أسابيع. تمام
0: في المستشفى؟
1: اي نعم
0: يتم 4 إلى 6 أسابيع
1: في عزل في المستشفى 4 إلى 6 أسابيع.
0: نعم.
1: في أيضا شيء ما ذكرناه وهو مهم جدا للمرضى، لمرضى فقر الدم المنجلي والأمراض الوراثية بصفة عامة، وأي أحد بيقوم يعني بنقوم له بعملية الزراعة، إنه لازم يكون في أيضا حفظ للخصوبة.
0: أوكي.
1: وهذه تم قبل بعمليات طبعا جراحية وهرمونات وغيرها قبل العلاج نفسه. أوكي. وهذه طبعا شيء آمن جدا، شيء موجود في البحرين من زمن طويل.
0: بس دكتورة نرجع لمرحلة 6 أسابيع اللي بتم فيها المريض، يعني شلون بتكون حالته نفسيته في 6 أسابيع؟ شلون بيقضي هذه 6 أسابيع داخل

0: غرفته في المستشفى.
1: النفس ما قلت لك، العامل النفسي مهم جدا، وتحضير المريض لهاي 6 أسابيع بعد مهم. يعني مثلا احنا شنو نسوي؟ نرقد المريض خلال فترة سحب الخلايا كذي 5 أيام ويتيست ذا ووتر على ما يقولون. أوكي. أوكي. نشوف شلون بيتأقلم، هل في مشكلة انه هو يكتم بروحه، هل في مثلا عنده كونسيرن معين نحتاج ان احنا نكتشفه قبل لا يدش حق هذه الـ4 أسابيع. وإذا في مثلا مشكلة معينة، إذا حسين أن المريض لا مو متقبل في مشكلة، ممكن نحاوله من البداية حق الأخصائية النفسية.
0: أوكي.
1: أو الأخصائيين النفسيين هم يقومون بالهواء بمعالجة المشكلة اللي عنده. تمام. فإحنا نهيئ المريض قبل لا ندخله هاي 4 أسابيع.
0: أوكي.
1: خلال 4 أسابيع المريض ما بيتعرض لأي عملية جراحية، ما في أي مشرط، ما في أي شيء.
0: أوكي.
1: مجرد أنه بيكون موجود في المستشفى للملاحظة.
0: تمام. تمام.
1: شنو نسوي؟ نقوم بإعطائه بعض الأدوية، هي يعني اللي هي كيماوي، أدوية كيماوية، هذه حق العلاج الجيني فقط. الأشياء الزراعية، يعني الزراعة أو أنواع الزراعة الأخرى ما نحتاج أن إحنا نعطي فيها أحيانا كيمو، ساعات يصير فيه راديشن اللي هو علاج إشعاعي، وأيضا أدوية مناعية. فحق العلاج الجيني بياخذ المريض بضع من الأيام كذي، تقريبا 4-5 أيام من الكيموثيرابي. ليش نعطي كيمو؟ لأن نبي نشيل أي شيء قديم موجود عنده.
0: أوكي.
1: أي خلايا جذعية موجودة عنده.
0: يعني الواحد لما يسمع كيمو دكتورة نورا، يعني ما أعرف، ما أحس بإحساس مريح صح؟ فيعني لفت انتباهي لما تكلمتي الحين أن هذه الكيمو ممكن يكون يعني أحد المراحل اللي ممكن يفر أو يمر فيها، أو مراحل التحضير خلينا نقول للعلاج الجيني اللي ممكن يخضع لها المريض، طبعا قبل إعادة الخلايا اللي بتكون معدلة جينيا. عادة لما يسمع الناس كلمة كيمو أو كيماوي، يرتبط الأمر عندهم بعلاج الأورام أو حتى الآثار الجانبية اللي تصاحب هذه يعني الكيمو. عشان كذي واضحة هاي النقطة دكتورة للمستمع، شنو الهدف من الكيمو بالضبط في هذه المرحلة؟ وهل يختلف علاج الكيمو المستخدم في علاج الأورام مثلا عن الكيمو اللي بتستخدمونه في علاج فقر الدم المنجلي؟
1: لا، ما يختلف عن الكيمو اللي نستخدمه، هو نوع واحد من أنواع الكيمو أو الكيماوي.
0: أوكي.
1: بس عشان كذي احنا قلنا انه هو شيء معقد، هو بروتوكول عموما معقد أو طب دقيق. بس خلني أطمنك أختي هدى أن الكيمو محسوب على وزن وطول المريض.
0: أيوة.
1: وأيضا نقوم بحساب الليفل مال الكيمو في الدم بشكل دوري، ونعدل الجرعة على اللي يحتاج المريض. هذه ليش نسوي؟ هذه لا نحتاجه لأن ما نبي تليف أني خلايا جذعية، ما نبي نخلي أي خلايا جذعية موجودة.
0: أيوة.
1: معرضة للكيمو ممكن تؤدي إلى مشاكل في المستقبل للمريض، لأن معظم المرضى اللي ينقوم لهم بهاي الإجراء صغار في السن.
0: صح.
1: مقتبل العمر. يعني جدومهم. فاحنا نبيهم يعيشون بصحة، نبي نتفادى أي مضاعفات
0: ممكن تكون مستقبلية جراء مثلا بعض العلاجات اللي ممكن تنأخذ في هذه المرحلة.
1: بالضبط.
0: دكتورة نورا، أثناء تواجد المريض أو هو ياي وتقولون لنا ترى في علاج كذي كذي كذي، إذا تحسين عندهم استعداد ورغبة في الخوض في مثل هذه الرحلة الطويلة، لأنهم في النهاية راح يعني يعيدون عافيتهم؟
1: اي نعم، في بعض
0: وما يخافون من ذكر هذه المراحل.
1: هو بعد يعتمد على التهيئه وان شلون احنا نوصل المعلومه.
0: يعني الجانب النفسي والدعم النفسي
1: مهم
0: في كل شيء مهم.
1: مهم،
0: وبالذات في مثل هاي الاشياء اللي ممكن يعني تطول شوي.
1: بالضبط. ومعظم المرضى ما بعد ما عندهم يعني فكره عن عمليه الزراعه. لما نقول عمليه يفتكرون انها هي عمليه جراحيه. هي عمليه جراحيه.
0: نعم.
1: فنحتاج ان احنا نشرح حق المريض. يعني نقعد تقريبا ساعة قبل ما أو لما نشرح العلاج، نقعد ساعة مع المريض بس as a consultation، بس حق استشارة.
0: صح.
1: ونعطيه كل اللي عندنا وهو يقول اللي عنده، المخاوف اللي عنده، وبعدين نتكلم على أساسها.
0: تمام. سمحي لنا دكتورة نورا ناخذ اتصال.
1: اي نعم أكيد.
0: ناخذ اتصال. ألو،
2: أهلا، مساكم الله بالخير.
0: مساك الله.

0: بالنور والسرور.
1: شلونك اختي هداه؟ طيبه.
0: انا طيبه. طب حالك من معانا؟
1: معاكم مريم.
0: حيا الله مريم.
1: الله يحييك.
0: انا ما ادري ليش فايزه تاشر لي تسوي لي اشارات، ما اعرف ليش. اوكي.
1: اتصالي ما في اي استفسار ولا اي سؤال، ولله الحمد. اتصالي يمكن تشجيع وفخر وشكر. انا بنت عمي دكتوره نوره.
0: اوكي عشان شي فايزه تقول لي انا قاعده اقول من هذا يا عم الصوت.
1: ايوه عندي شغل، قاعده في السياره قطعت عشان اشارك وبعدين انزل لشغلي.
0: تسلمي.
1: يعني فخوره جدا نكون ان نوره من يعني في في في عيلتنا في هذا الانجاز البحريني اللي يكتب في المجال الطبي للبحرين. فمش سهل ان في طاقم طبي يخدم في هذا المرض الدقيق والصعب. يمكن بكون ان انا اشتغل في نفس المجال الطبي بس في القطاع الخاص، اعرف شو اللي قاعد يصير، شلون الامور الطبيه، امور المرضى صعبه. فبكون هن في المستشفيات في الخدمات الطبيه الملكيه. طبعا مو شيء سهل العاتق اللي عليهم. فالشكر للدكتورة نورة، لكل الاطباء والاستشاريين، كل اللي يخدمون في الخدمات الطبيه الملكيه. فيا اتصالي، وي ار سو براود اوف يو دكتورة نورة.
0: ثانك يو.
1: فشكرا لكم وللطاقم جميع، والله يشفي ويعافي كل المرضى اللي يعانون من هذا المرض. ايوه وبس هذا اتصالي، والله لكم شكر وفخر.
2: ورايا مريم ما قصرتي، وبالعكس هذه واجبنا، هاي اقل شيء نقدمه حق ديرتنا. يعني ديرتنا اعطتنا وايد اشياء وهاي اقل شيء ممكن نقدمه لها.
0: مشكورة يا مريم، شكرا على اتصالك على هذه المشاركة الحلوة الرقيقة. الحقيقة شعور الفخر يعني ما يقتصر. صاحت دكتورة نورة ترى دمعت عيونها.
1: لا والله فخورين صراحة. يعني إنجاز إنه هو جاي من مملكة البحرين في هذه الظروف، في هذه الأحداث اللي مر فيها. يعني أحداث سريعة وصعبة اللي مرينا، مو سهل إن الأطباء يداومون في هذا الوقت. إن يعني مثل ما قالت الحالة النفسية للمرضى أهم شيء. فكل شيء يختلط مع بعض وكل المشاعر تختلط مع بعض علشان في النهاية خدمة المرضى. فشكرا لكم جميعا.
0: مشكورة. شكرا لك يا مريم، شكرا على اتصالك، شكرا على هذه المشاعر الصادقة من حقكم. فعلا أنتم تفتخرون بالدكتورة نورة وبكل اللي حققته طبعا هي والفريق الطبي. والحقيقة أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل خلينا نقول جماعي. صح. متكامل، يبتدي من الكفاءات الطبية الوطنية المتميزة عندنا، ويمتد طبعا إلى الدعم وأيضا الرؤية اللي تقود هذه المشروع الصحي المتقدم. وهني لابد أن نشيد بالدور الكبير طبعا لسعادة اللواء طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة، قائد الخدمات الطبية الملكية، اللي كان ولا يزال ودائما هو حريص على أنه يستقطب أحدث التقنيات العلاجية العالمية وتوفيرها للمرضى في مملكة البحرين. وأيضا هو حريص اللواء الدكتور فهد على دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من العمل في أكثر من المجالات الطبية اللي تكون دقيقة ومتطورة. واليوم نشوف ما شاء الله هذه النتائج ونتائج هذه الرؤية طبعا لسعادة اللواء في قصص نجاح حقيقية، وفي مرضى استعادوا الأمل، وفي إنجازات تضع اسم مملكة البحرين في مكانة متقدمة على خارطة الطب الحديث. مشكورة يا مريم. وأنا أشوف يعني حين دكتورة نورة عيونها تلمع. أوكي، عادة يقولون أنا اللي أصيح دائما بسرعة، بس اليوم في منافس لي. اليوم في منافس لي. عندنا اتصال آخر. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مسيك الله بالخير أستاذة هدى، شلونك؟
0: أنا زينة يا صلاح، الله يسلمك.
3: الله يطول لي عمرك أستاذتنا الكبيرة اللي دائما تقدمين الشيء اللي يريح قلبنا. تحياتي لك ولإذاعة مملكة البحرين لمخرجتنا الكبيرة وضيفتك الدكتورة نورة المميزة.
0: نعم، شكرا لك.
3: مسيك الله بالخير أستاذة نورة، شلونك؟
2: يا هلا، مساك الله بالنور والسرور.
3: يطول لي عمرك. أنا أساساً سعدت بسماع صوتك والإرشادات الجميلة، بس أنا أمانة حاب أقدم شكر وتقدير إلى مستشفى ملك حمد في مملكة البحرين العزيزة الغالية.

0: أمانة أنتوا الأطباء اللي قاعدين تقدمون الرسالة السامية اللي تدخل في القلوب. تحية لملك مملكة البحرين. أنا بعيد عنكم وأتمنى لكم الصحة والعافية. أنا انصابيت بمرض السرطان والحمد لله وشكر من مستشفى السلمانية إلى مستشفى ملك حمد، الحمد لله وشكر عالجوني، وكانت تكلفة علاجي لو أسوي في الخارج أو أي مستشفى مثلا حوالي 30,000 دينار. الحمد لله والشكر في مستشفى ملك حمد عالجوني بالمجان، جزاهم الله الخير على هالخدمات الجميلة اللي أنا والله أن كنت أتعب، كنت ما أنام. ممكن أستاذ هدى تدري مرضي اللي أنا من سنين طويلة كنت أعاني، حين حوالي 4 سنوات، لكن الحمد لله عالجوني جزاهم الله الخير مستشفى ملك حمد، الخدمات الطيبة الجميلة الراقية، الاستقبال، الأسلوب من الدكاترة من الجنسين، الممرضين ممرضات من وإلى، أمانة كل الأمور الطيبة في مملكة البحرين الحمد لله. والمبلغ عود 30,000 دينار، وأنا حصل 30,000 دينار، يعني أنا لو راح أقدم على بنك بيعطوني 20، مبلغ بسيط، بس حكومتنا جزاهم الله الخير ما قصروا، قدموا لي العلاج بالمجان وقدموا لي الأشياء الطيبة. أنا سؤالي ليش دكتورة يطول لي عمرك، وطبعا استاذه هدى غني عن التعريف دائما تقدم هالاستاذه الرقيقه، بس انا اليوم تفاجأت ان اخر يوم في البرنامج،
1: اخر يوم عشان كاس العالم صلاح، عشان تعرفون ان احنا عاده نوقف في فصل الصيف ونرجع لكم ان شاء الله سبتمبر،
0: ترجعون اقوى ان شاء الله
1: باذن الله.
0: ان شاء الله دكتوره الله يطول لي عمرك، المريض المصاب بالسرطان يطول عمرك وبعيد عن المستمعين إن شاء الله، الله يبعدهم إن شاء الله، يمر بمراحل كثيرة ومتعبة ومزعجة ومتعبة وأمور، خاصة في مستشفى ملك حمد الحمد لله وشكر في لجنة التلطيفية واللجنة اللي يهيئون المريض ومنها سوالف طيبة، كلها الحمد لله الخدمات موفرة في مملكة البحرين الحمد لله، مستشفى ملك حمد، حتى عندنا مستشفى السلمانية الأطباء ما يقصرون. نصيحتك دكتورة لبعض المرضى اللي ساعات يخافون الخوف الكبير، يعني أنا عرف لو واحد من المرضى خاف من الخوف ابتعد عن العلاج وبعيد عنكم توفى. نصيحتك له للمريض اللي يتعب تعب تعب، يعني يمكن ما نقول مبتعد من رب العالمين لكن النفسية تتعب للمريض،
1: عشان كذي احنا من البداية نقول كل شيء متعلق بالنفسية، احيانا حتى الواحد ما في شيء لكن لان نفسيته مو بعدلة تلاقينا يمرض.
2: بالضبط.
1: صح؟
0: بالضبط. نعم.
2: واحنا نشوف حنشوف هذا الشيء في المرضى اللي يدخلون عندنا العيادة، المريض اللي يكون عادة مسلم أمره لله، واثق في الدكتور اللي قدامه، واثق بالفريق الطبي، عادة نتائجهم تكون أحسن من المريض اللي خايف متوتر ما يبي ياخذ علاج، عنده شكوك، عنده يعني بعض الكونسيرنز. مشكور أخوي صلاح على هاي السؤال. أنا دائما أقول أن السرطان أو الأورام كان لفترة طويلة تابو، تعلمناه من الأفلام المصرية تمام والأفلام العربية دائما نربطها بالموت. الحين الطب تطور، عندنا علاجات وايد، علاجات متقدمة نفس ما احنا شفنا التعديل الجيني احيانا يعني في عليه حاليا بعض الدراسات لعلاج بعض الامراض غير امراض الدم الوراثية. فالطب قاعد يتطور، عندنا علاجات، فهمنا الامراض اكثر، صارت عندنا اللي هي دقة في التشخيص، دقة في المعالجة. فنقول حق المرضى لا تخافون، اي يعني شيء من عند رب العالمين وان شاء الله يزوله رب العالمين، واحنا بنساعد على
1: بإذن الله
2: اللي نقدر فيه
1: بإذن الله. مشكور أخوي صلاح على اتصالك، شكرا لك على الكلام الحلو والشهادة الحلوة اللي طبعا شهادتك هي أيضا شهادتنا، كأنك قلت الشيء اللي احنا نبيه نفتخر فيها هذه الشهادة طبعا، واللي ذكرتها اليوم يعني القصة اللي ذكرها اللي هو مر فيها هذه يعني تعكس الجهود الكبيرة اللي تبذلها الخدمات الطبية الملكية بقيادة طبعا سعادة اللواء طبيب الشيخ فهد، وحرصة يعني الدائم على الارتقاء المستمر بالخدمات الصحية، توفير أحدث العلاجات طبعا للمواطن البحريني. والأجمل في حديث الأخ صلاح

0: أنه هو ما تكلم عن العلاج فقط، لكن تكلم على مستوى الرعاية والاهتمام اللي حصل عليها. يعني الطب الحقيقي دكتورة نورة ما يقتصر بس على الدواء، لكن هو أيضا يشمل العناية الإنسانية خلينا نقول، والاحترام اللي يلمسه المريض طول فترة ما هو قاعد يتعالج.
1: صح. إحنا عندنا مرضى يجون من دول خليجية يتعالجون، يعني يجي المريض يأخذ أدوية كل 3 أسابيع أو مثلا كل شهر، بس لأن الخدمات عندنا في الخدمات الطبية الملكية يعني خلينا نقول تنافس معظم البيج سنترز او المستشفيات الكبرى الموجوده في الريجن وحتى عالميا، وهذه اللي احنا قاعدين نطمح له. يعني احنا اذا احنا الحين ممتازين، احنا نبي ممتازين أكثر. بزياده.
0: نعم اكثر. يعني دكتوره نورة لما تسمعين مثل هاي الشهادات من المرضى مثلا انفسهم، يعني شو تحسين، شو تمثلك، يعني شو تمثل لكم انتم يعني الكل كفريق طبي؟
1: طبعا هاي شيء نفتخر فيه، هاي شيء يخلينا نعرف ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح. والاكثر منا ان احنا بعد يعني ما نستثني الملاحظات، حتى لو كانت ملاحظات طبعاً مثلا طبعاً بغرض تطوير. فانا دائما لما ادخل على المريض ولا لما يخلص المريض علاجه، مهم جدا ان احنا نسال هل في شيء معين كنتوا حابين انه هو يكون موجود خلال رحله العلاج.
0: صح.
1: هل في شيء تحتاجون ان احنا نطوره؟ يعني في عندنا اللي هو الاستبيان اللي نقوم فيه في الخدمات الطبيه. نعم. الملكيه لمعظم المرضى اللي يكونوا مرقدين عندنا.
0: صح.
1: هذه الاشياء بعد تساعدنا ان احنا مو بس نكون زينين، نكون فوق الزينين.
0: فوق الزينين، وانتو فوق الزينين أكيد. دكتورة نورة بناخذ فاصل ونرجع نواصل معكم مستمعينا، ونتمنى تتصلون فينا على 1745-56. للي عنده أي استفسار بخصوص فقر الدم المنجلي، وإحنا بنواصل في الحديث طبعا عن هذا الإنجاز للخدمات الطبية الملكية في يعني هذا العلاج. خلكم يانا.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه. عندك سؤال طبي؟ دكتورنا موجود للإجابة على ستار كافيه. للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 174-5256
1: ستار كافيه.

0: نرجع نتواصل معكم من جديد مستمعينا ونتواصل مع اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6 ومعنا الدكتورة نورة بطي اللي راح تجاوب على جميع استفساراتكم إن شاء الله اليوم وناخذ اتصال. ألو؟
1: ألو؟
0: أهلا وسهلا.
1: مرحبتين.
0: مرحبتين، منو معانا؟
1: إيمان.
0: إيمان، حيا الله إيمان، تفضلي.
1: الله يحييك حبيبتي. بس حبيبتي أنا عندي سؤال حق دكتورة هدى.
0: دكتورة نورة.
1: محتارة فيه. دكتورة نورة.
0: إن شاء الله أنا أصير دكتورة بعد.
1: إن شاء الله بالمرة.
0: هدي عاد انت. في أي
1: شيء.
0: دكتورة في الإعلام.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: فأبي أسألها يعني عن أمراض الدم الوراثية. هو شوفي، هو أنا فيني فقر دم يعني من يوم كنت أنا بنية، يعني أعاني من فقر الدم. أوكي. فالحين من مدة من فترة بسيطة سوولي، حولوني على المستشفى السلمانية فسوولي تحليل الجينات.
0: تمام.
1: فطلع عندي وراثة الألفا تلاسيميا. اللي هو من أمراض الدم الوراثية أتوقع. نعم. هاي الألفا تلاسيميا. أوكي. فالحين يعني الفترة الأخيرة وايد أنا أعاني من ألم ريلي، يعني أرقاد الليل، مارقد، المفاصل، يعني ذي الأشياء، عرفتي؟ فمو بعرف هل إن هذا الشيء من هاي اللي فيني أنا، يعني الألفا تلاسيميا، ولا هذه ما له علاقة بذي الشيء.
0: كم نسبة دمك إيمان؟
1: نسبة دمي حاليا 8.
0: 8. وما ما عندك مثلا؟
1: أيوة.
0: الحديد 2.

0: بس مخزون الحديد أو الفيرتين.
1: إيه هاي المخزون الحديد.
0: مخزون الحديد تمام. نحتاج أول شيء نعالج فقر اللي هو نقص الحديد. ونشوف طبعا يا أما عن طريق الأدوية اللي هي الأدوية الحبوب أو عن طريق الحديد في السيلان أو الحديد اللي هو IV iron. وبعدين نشوف ايش كثر دمك يرتفع، ولازم نعرف شنو كم جين متضرر عندك. هم عادة 4 جينات من النوع الألفا، فنحتاج نعرف هل مثلا جين ولا جينين أو مثلا أكثر من جينين. إذا أكثر من جينين أو 3 جينات وما فوق، هذه ممكن يكون عندك شيء اسمه هيموغلوبين اتش، اللي هو مم يسبب بعض الأعراض أو بعض يعني أعراض خفيفة جدا، بس أتوقع أن الأعراض اللي عندك إياها من نقص الحديد.
1: زين، هو دكتورة يعني أمانة أن كانوا مركبين علي في مستشفى الملك حمد 5 جرعات حديد. أوكي،
0: ممتاز.
1: أول 5 جرعات حديد نهائيا ما رفعت الدم، يعني حتى 0.1 ما رفعته.
0: تمام. هل عندك نزيف من مكان؟ تنزفين من أي مكان؟
1: لا لا ما نزف، بس يعني وقت الدورة.
0: تمام.
1: فالحين الوقت يعني الحين الدكتور كاتب لي 7 جرعات، يعني ببتدي فيهم أول جرعة تاريخ 24/6 وآخر جرعة تاريخ 14/7.
0: تمام. وهل دورتك ثقيلة؟
1: ساعات وساعات. أوكي. يعني ساعات يعني وايد تعبني، وساعات كلش لا.
0: تمام اوكي. هذه بعد شيء وايد شائع في اللي في عمرك يا ايمان، نحتاج ان احنا نحل هاي المشاكل. يعني انت تقولين ساعات ان ساعات وساعات، بس ما تقدرين تتوقعين ايش كثر تفقدين حديد في هاي الساعات اللي تكون فيها ثقيله. فنحتاج نحل هاي المشكله بالاضافه الى حبوب او دروب الحديد، وبعدين نقرر اذا كانت الثلاسيميا لها علاقه بالموضوع كله ولا لا. بس الالفا ثلاسيميا وايد منتشره في البحرين، عاده ما نصنفها من امراض الدم الوراثيه، ما تحتاج علاج في معظم الحالات. معظم الناس يكونون حاملين للطفره وليس مصابين فيها. فهاي مهم جدا عشان نعرف ليش كم جين بالضبط هو اللي متضرر.
2: مشكوره
0: العافيه ايمان.
1: الله يعافيك دكتورة، ما قصرتي. مشكورة.
2: معليش للعافية حبيبتي. مشكورة.
1: الله يعافيكم.
2: قبل أن أخذ الاتصال دكتورة، يعني كثير من الناس اللي يربطون أي نوع من فقر الدم مباشرة من نقص الحديد. ويبتدون في بعضهم مثلا يأكلون مكملات الحديد من نفسهم وبروحهم، بينما السبب ممكن يكون مختلف تماما ويحتاج إلى تشخيص مثل ما ذكرتي.
0: بالضبط.
2: فالناس شو تقولين حق الناس اللي يربطون هاي الشيء بنقص الحديد ويبتدون من نفسهم من غير استشارة يبتدون يأخذوا مكملات؟
0: نعم، في أنواع كثيرة من فقر الدم. في أنواع وراثية، في أنواع غير وراثية، في أنواع لها علاقة بالأكل، نوعية أكل المريض، في أنواع لها علاقة بفقدان الدم. مثل ما تفضلت إيمان، فقدان مستمر. فمهم جدا ان احنا قبل لا نعالج الـ بس العرض اللي لنا نعرف شنو هو السبب ونعالجه. حلو. على اساس انه يكون العلاج ناجح.
2: تمام. فناخذ اتصال بعد.
0: ناخذ اتصال.
2: يلا 1-7-4-5-5-6. طبعا ما بقى من الوقت الكثير، لحقوا على الدكتورة نورة اللي راح اكيد تفيدكم في كل ما يتعلق بمرض فقر الدم المنجلي. عندنا اتصال. الو.
3: الو،
2: يا هلا وسهلا.
3: عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساك الله بالخير يا أم عبد الله.
2: أهلا يا أبو جلال. حياك الله يا أبو جلال. ما عليه ما عليه يا أبو جلال، إنجاز هاي ما يصير نتأخر عليه، صح ولا لا؟
3: لا لا زين، لازم أسمع بحيلة هيت زين تذكرك بيان حمواعد ما يصير.
2: بالضبط. احنا موعدين المستمعين عاده اني عشان نخلي دكتوره نوره بس الصوره هي متفاجئه تقول شي يقولون الحين هم
0: ما ايش سالفه.
2: احنا دكتوره نوره يوم الخميس نخليه حلقه مفتوحه ويكند. اوكي، بنقول فيها مسابقات واغاني وطلبات. أوكي. ويعني يوم مفتوح فرايحي كذي شوي. فكنت قايله انا ان يوم الاربعاء بما انه هو بيكون ختام حق الموسم بخليه يوم اوبن دي. عقب قلت لا، ما يصير يمر الإنجاز طبعاً. بيخلص البرنامج وأنا ما تكلمت عنه. نوي ما يصير، يعني إنجاز من إنجازات الخدمات الطبية الملكية مستحيل.

0: إن أنا
1: يسلمك.
0: يعني يمر مرور الكرام وما يكون لي جزء يعني إن أنا أتكلم عن هذا
1: يسلمك،
0: الفخر يعني لنا كلنا.
1: يشرفنا بالعكس.
0: فيعني أبو جلال الأغنية بتكون موجودة واحفظها
2: إيه
0: كاملة لسبتمبر.
2: ليش تأثر؟
0: سبتمبر لا بنرجع
2: إن شاء الله. إحنا اللي على فيه هي هي وهي هي.
0: هاي الأغنية اسمها في لا تقول هي هي وهي هي، قول معلقة امرؤ القيس. إيه
2: معلقة أبو جلال.
0: قول يا أبو جلال حياك تفضل.
2: مسامحة ترى أنا ممكن تابع عن الضيفة وأحب أسلم عليها وأرحب فيها.
0: دكتورة نورة معانا وإحنا اليوم نتكلم عن فقر الدم المنجلي، إذا عندك أي سؤال استفسار شيء.
2: والنعم فيه وسبعة نعم. سؤال بسيط وعشان ما أطلع عن جو الحلقة وبدك في موضوعي.
0: تمام.
2: اللي حامل
0: المرض.
2: حامل مرض
0: فقر الدم السكلر.
2: نقص الخميرة.
0: أوكي.
2: هل ممكن أن يتعافى ولا لا؟
1: غالبا لا، هذه بعد نوع من أنواع أمراض الدم الوراثية. هذه مرض يصيب الرجال أكثر من النساء.
2: نعم.
1: يصير في طفرة جينية على الكروموزوم X اللي هو عادة من الأم، فالأمهات أو البنات يكونون حاملين لأن عندهم كروموزومين من نوع X، والرجال لأن عندهم كروموزوم يصيرون مصابين.
0: أوكي.
1: فهذه الطفرة الجينية للحين ما اكتشفوا لها علاج. عادة ما تسبب أي نوع من أنواع الأنيميا إلا إذا المريض خذ دواء مثلا أو كل بعض من الأكلات اللي بالضبط مثل البقوليات اللي ممكن تسبب اللي هو تكسر في الدم.
0: شنو قلتي عن النساء والرجال دكتورة؟
2: الله
1: اللي هي تصيب الرجال بس النساء يكونون حاملين المرض.
2: كل الرجال مفروض.
0: أنا كنت بأكد على المعلومة عبالي نحن
2: اللي الرجال الفقارة المتوكين كل شيء فيها.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية. بس
2: على موضوعنا يا محمد الله،
0: على موضوعنا على الاتفاق سبتمبر ان شاء الله. وهي وهي بتقولها وتقولها
2: ان شاء الله.
0: مشكور شكرا لك.
2: واحدة لكم اقول
0: بتقولها
2: ايه اقول
0: يلا قول احد دكتورة نورة لان
1: تبي
0: تعرف شنو قصة وهي وهي
2: يقول لك فهي وهي ثم هي وهي وهي قلنا اللي بدأت دنيا من الناس بالجمل
0: ألا لا ألا إلا
2: إلا لا إلا بتن ولا لا ألا إلا لا إما الرحل كم كم وكم كم
0: ثم كم كم وكم وكم
2: قطعت الفيافية والمهام لم أمل وكاف وكف كاف وكفى بكفه وكاف كفوف الودق من كفها أمل.
0: أيوة يا سلام عليك يا سلام عليك. هاي تم اسبوع الحين وهو يحفظها ابو جلال. اي كنا اليوم ان شاء الله عليه
2: كان واجب.
0: شلون
2: كان واجب؟
0: ها واجب عندك عند ام يساف وما اتصلت فينا بعد. ما علي ما علي الوعد يعني الوعد سبتمبر.
2: فازت
0: لا اكيد اكيد سبتمبر بتغنيها مع الاغنيه عاد
2: حتى لو نهايه البرنامج.
0: مشكور يا ابو جلال شكرا لك. شكرا ما قصر ابو جلال دائما يعطي شيء روح الواحد حق البرنامج خاصه يوم الخميس دائما يحب كذي شوي يغير لنا جو.
1: بالضبط.
0: اوكي دكتوره نوره كنا قبل شوي قبل المكالمات كنا نتكلم عن فكره العلاج الجيني اللي احنا نتكلم عنه. لما نتكلم عن العلاج الجيني في البحرين اكيد احنا نتكلم عن تقنية هي من احدث ما توصل لها الطب الحديث، والوصول لها يعني يحتاج الى رؤية الى استشراف للمستقبل قبل لا يكون مجرد يعني قرار طبي. لذلك يهمني ان احنا نعرف شلون جت فكرة انشاء برنامج العلاج الجيني وزراعة الخلايا الجذعية في الخدمات الطبية الملكية، واللي قاد أيضا إلى اتخاذ قرار إدخال هذه النوع من العلاجات المتقدمة في مملكة البحرين.
1: نعم، وحدة زراعة الخلايا الجذعية في الخدمات الطبية الملكية مفتوحة من 2019 تقريبا. كنا نجري بعض العمليات أو الإجراءات اللي هي أو عمليات الزراعة اللي هي الذاتية في البداية، وبعدين تطور البرنامج صار فيه اللي هي عمليات الزراعة من متبرع. وفي تقريبا 2023 أو 2022 كان في توجه من حكومة مملكة البحرين وعلى رأسهم ولي العهد
0: نعم.
1: الأمير

0: سلمون بن حمد
1: الله يحفظه.
0: الله يحفظه. ان ندري ان عندنا مرضى سكلر كثير في البحرين. شو بنقدر ان نساعدهم؟
1: نعم
0: تمام. فكون تكونت لجنه منبثقه من مكتب سمو ولي العهد. هذه اللجنه كانت الفكرة منها إن شلون نحل هاي المشكلة.
1: لا.
0: فكان في وايد من اللي هم الإجراءات اللي they recommend. فبعدين توصلوا وقالوا إن العلاج الجيني, فكرة العلاج الجيني شيء جديد, الستديز عليه زينة, النتائج ممتازة, فخلنا نشوف شلون نقدر نوصل هاي العلاج حق البحرين.
1: لا.
0: فصار في بحث ما شاء الله عليهم الشباب في مكتب سمو ولي العهد.
1: نعم.
0: ممتازين, أوجه لهم التحية. يعني وايد داعمين لنا, وايد يساعدون أي شيء نحتاجه. اللوجيستكس كلها.
1: نعم.
0: هذه الفريق الخفي اللي ما نتكلم وايد عنه.
1: نعم.
0: فيات الفكرة أن إحنا منش الجهة اللي ممكن تقدم لنا هذه العلاج. تواصلنا مع الشركة, وبعد ذلك تم اختيار المركز عندنا أنه يقوم بهذه العمليات.
1: ممتاز.
0: لأنه كان عندنا طبعا يعني خبرة سابقة من 2019 في إجراء عمليات الزراعة. ابتدينا في أول حالة اللي هو يمكن كلكم تعرفونه, سفيرنا الإعلامي أمجد.
1: نعم.
0: سوينا العلاج له في فبراير 2023.
1: أيوة.
0: وتم تحويل, نفس ما ذكرت سابقا, تحويل المرضى من مجمع سلمانية الطبي مستشفيات الحكومية.
1: نعم.
0: وقمنا بعملية الزراعة الأولى اللي صارت عليها ضجة في فبراير 2025. وبعدين طبعا استمر البرنامج, يعني في وايد اشياء تصير في الخلفيه.
1: نعم.
0: يعني يمكن الناس من بعد امجد شوي احنا سخينا.
1: اوكي.
0: خلنا نعطي الناس بوزه
1: عشان يستوعبون الموضوع. اي. ونجهز لهم مفاجات.
0: نعم
1: نعم.
0: يعني حاليا عندنا كذا مريض يخضع لهذه العلاج, مو بس لجين. يعني لجين هي المريضة الثانية, وإن شاء الله بيكون في مريض ثالث ورابع. وفي طبعا اكستنشن حق البرنامج بصورة عامة.
1: حلو.
0: مش بس العلاج الجيني, بيكون عندنا عمليات زراعة من متبرع متطابق بنسبة 100%, متبرع متطابق بنسبة 50% أيضا.
1: نعم. حلو. يعني جميل جدا دكتورة نورة, والحقيقة أن اللي نسمع اليوم يأكد أن الإنجازات الكبيرة تبدأ دائما برؤية واضحة وطموح ما يتوقف. وهني لابد من يعني الإشادة أكيد بالدور اللي يقوم فيه. يعني هذه الإشادة اللي دائما أنا أحب دائما أشيد فيها, لأن صج يعني سعادة اللواء طبيب شيخ فهد بن خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية دائما هو حريص.
0: نعم.
1: على الاستمرار في استقطاب أحدث التقنيات العلاجية العالمية وتوفيرها هنا عندنا في داخل البحرين. وإيمانه طبعا بأن المريض البحريني يستحق هذه الرعاية, ويستحق الوصول إلى أفضل مستويات الرعاية الصحية وأحدث ما توصل له العلم, من غير الحاجة للبحث عن يعني هذه يعني الأشياء أو العلاجات خارج.
0: نعم.
1: الوطن. واليوم ما شاء الله نشوف ثمار هذه الرؤية في برامج متقدمة مثل العلاج الجيني وزراعة الخلايا الجذعية, اللي وضعت البحرين في موقع متقدم على خارطة الطب الحديث في المنطقة.

0: عندك سؤال طبي؟ دكتورنا موجود للإجابة على ستار كافيه. للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: في ستار كافيه نكتشف معاكم كل شيء جديد في عالم الصحة، نستعرض معاكم المميز والمفيد. تابعونا وشاركونا في ستار كافيه.
2: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. دايما معاك ستار كافيه.
3: طبعا مستمعينا احنا خلاص شارفنا على الانتهاء ما شاء الله. الحلقة مع دكتورة نورة والمعلومات اللي قالتها لنا خلت الحلقة تمشي بشكل سريع، وبما ان الحلقة عن انجاز وطني وامل جديد لمرضى فقر الدم المنجلي، الافضل ان يعني نختم بسؤال كذي حلو. بعد نجاح الحالة يعني الثانية للعلاج الجيني دكتورة نورة، واللي لمسناه طبعا اليوم من قصص أمل وتفاؤل، شنو الرسالة اللي تحبين توجهينها لمرضى فقر الدم المنجلي وأسرهم هنا عندنا في البحرين؟
4: أول شيء أحب أشكرهم لأن طبعا حطوا ثقتهم فينا. يعني مثلا أمجد كان أول مريض يقوم في يعني بعملية الزراعة، كان متفائل، كان حاط أمل، كان يعرف إنه هو بيصير زين. هاي شيء وايد وايد ساعدنا. وأحب أطمنهم وأقول لهم لا تخافون، يعني أكو المريض الثاني وفي مرضى قاعدين يتعالجون وفي علاجات يعني نفس ما ذكرنا أخرى، في أنواع زراعة أخرى اللي ما يناسب العلاج الجيني ممكن يناسب الزراعة من متبرع أو الزراعة بمتبرع بنسبة 50%. هذه كلها أشياء ما كانت موجودة في البحرين، صارت متوافرة الحمد لله. ونفس ما ذكرت يعني هاي شيء وايد يسهل على المرضى، هو بدل ما يتغرب يروح سنة تقريبا يقوم بإجراء عملية الزراعة، كل شيء موجود عندنا، فليش نطلع برا؟
3: صح أكيد.
4: فأحب أطمنهم وأقول لهم الأمل موجود، اسأل طبيبك اللي عالجك اللي هو طبيب أمراض الدم اللي تتابع معاه العلاج يناسبني. دائما يعني أنت تقترح العلاج على طبيب أحيانا.
3: نعم.
4: وإحنا سعيدين يعني طبعا ومستعدين حق أي مريض يينا، سواء يعني يحتاج أن نقوبله بالعلاج أو معلومات يحتاج أي مساعدة من صوب، نحن حاضرين
3: والله. يعني دكتورة نورة أنتوا صح ما كفوا مثل ما دائما نقول، كل الفريق الطبي ما شاء الله عليكم ما قصرت ولا منكم مكسور. أنا بس أحب يعني في ختام هذا اللقاء بعد وقبل أن نختم يعني أشكر برنامج صباح الخير اليوم على يعني المكالمة اللي أخذوها من المتعافية أم شوق. الله يعطيك الصحة والعافية، ومشكور زميلي طبعا عبد الرحمن بومطيع اللي يعني كان هو من أخذ الاتصال وذكره أن احنا اليوم أيضا راح تكونين معنا في البرنامج، فكل الشكر لزميلي عبد الرحمن بمطيع. اليوم مستمعين احنا في ختام هذه الحلقة ما نحتفل بنجاح حالة علاجية فقط، احنا نحتفل بقصة وطن آمن بالعلم، استثمر في الإنسان ويعني وضع صحة المواطن في مقدمة أولوياته. اليوم احنا نحتفل بإنجاز يؤكد أن مملكة البحرين ماضية بثقة نحو المستقبل، وأن يعني ما كان يعد قبل سنوات قليلة من الأحلام الطبية اليوم أصبح واقع يتحقق على أرض البحرين وبأيدي بحرينية. كل الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ولمعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على دعمهم المتواصل لمسيرة التطور الصحي والطبي في مملكة البحرين. أيضا نتقدم بخالص التقدير لسعادة اللواء طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية على رؤيته الطموحة وحرصه المستمر

0: على تبني أحدث ما توصل له الطب الحديث وتمكين الكفاءات الوطنية من تحقيق إنجازات نفخر فيها جميعا. شكرا لضيفتنا الكريمة الدكتورة نورة بطي ولكل الأطباء والكوادر الصحية اللي يقفون خلف هذه النجاحات اللي تصنع الأمل في حياة المرضى. و احنا اليوم نختم موسم ستار كافيه، يعني يسعدنا ان يكون الختام من حجم هذا الانجاز، انجاز يحمل اسم مملكه البحرين وايضا يروي قصه علم واراده وانسان. فمشكورين وما قصرتوا على كل اللي اتصلوا وتواصلوا معنا واللي استمعوا لنا، ودامت البحرين دائما شامخه بانجازاتها، مزدهره بابنائها ورائده في عطائها. مشكورين وما قصرتوا، وشكرا دكتورة نورة، ونشوف إن شاء الله في لقاءات أخرى من سبتمبر ورايح،
1: هذا هو بالموسم الجديد.
0: stay tuned. بالضبط، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: مع السلامة.

0: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.
1: ستار كافيه، ستار كافيه على بحرين اف ام 93.3. كمان
2: وابشر براحتك في العصر والليل.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
3: أنا مشتاق
2: ما كان كل اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
2: بحرين FM على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: واللي له الحسنى على كل بذال، الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود، تطبق الشروط والأحكام.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين FM على هواك.
1: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود، تطبق الشروط والأحكام.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود

0: المال بالذار
1: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحر.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: أنا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات، ومع

كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة 2 ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرونه.

0: نشاف معها. حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
1: مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات، ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM، أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة 2:00 ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات، ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يوميا مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. الساعة 2 ظهرا على بحرين FM. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم،
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.